التلفزة في كل شيء يختص بالدائرة الإذاعة والتلفزة. أما برنامج مسرح الرواد فليس بمستطاعه أن يذيع في

0: In case you're skeptical about our tape system, we'll give you an example of just how well it works.
1: التلفزة في كل شيء يختص بالإذاعة والتلفزة. أما برنامج مصرح الواد فليس من مستطاعي